متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, segala puji bagimu Tuhan sekalian alam, tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Esa tiada sekutu bagimu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, dan seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Sucikanlah hati kami daripada sifat-sifat yang buruk, dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, kurniakan kepada kami iman yang teguh, ilmu yang bermanfaat, kesihatan yang baik, rezeki yang halal lagi berkat, serta kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, peliharalah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami daripada fitnah hidup dan mati, serta fitnah dajjal. Lindungilah kami daripada azab kubur dan azab neraka. Ya Allah, berkatilah keluarga dan zuriat keturunan kami. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, penyejuk mata dan hamba-hambamu yang taat. Ya Allah, kurniakanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin di Palestin dan di seluruh dunia yang dizalimi. Lindungilah mereka, kuatkanlah iman dan sabar mereka. Sembuhkanlah yang luka dan sakit, rahmatilah yang terkorban, dan permudahkan bantuan sampai kepada mereka. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman, gagalkanlah segala rancangan orang zalim, tegakkanlah keadilanmu, satukan umat ini atas kebenaran, dan kurniakan kebenaran serta keamanan yang engkau ridai. Ya Allah, tetapkanlah hati kami atas agamamu, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر الأذان solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.